لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صفوا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام إقامة الصلاة. Mohon shofnya diluruskan dan dirapatkan. Shalli fa'ala.

السلام عليك السلام عليك أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على محمد.